أو بلاهي كنا كنا تطور سابن جن كنا لايها رساب ناي روكن كان بيشو كمار تاي بيشو بوتي باي رساب زاك رساب جن أو رساب مورغو بلاهي كنا كوك تاي جني لانغ ماني كوك بيتير لاي ماني كوك خلاي ماني لانغ مانو تي كوك جاب لاي ماني لانغ مانو باهي كي تلانغ ناي باهي كي تي ناي أبو سرنج لاي ماني فرنج لاي ماني كوك بيتير لاي ماني لكن كراتوب فري جنبس كامو بان هاي كنالاي وانا هاي هاي رساب من كنالاي نيوزر اوو تابوك نو رساب من نو رساب ناي نكا بوكوك دون بطي باي رساب زاغ رساب من فري كنالاي ناكي بني او رساب من نو